واللي ما عنده لوطو مسكين باقي غير الشياطين يحبس السلسله وما عنده وين يزيد. اه والزعاب ابني عمي شكون اللي يبغي الزعاب؟ الزعاب مادوها غير النشطه ودشي كلش مبني على البنات والحديد.